الاقتصادية والاجتماعية مستدامة على صعيد العالمي، كما أنها توفر أساسا متمنيا لمبادرات سلمية جديدة في هذه الاتجاه. في 8 يونيو بعث رئيس جمهورية تاجيكستان قائد الأمم علي مولي الرحمن برسالة تهنية إلى رئيس جمهورية الإسلامية الإيرانية معالي مسعود بيزيشكيان، جاء فيها فخامة الرئيس: مع كامل احترام أتقدم إليكم وإلى الشعب الإيراني كريم بحر التهنيات بمناسبة التوصيل إلى اتفاقيات السلام مع الولايات المتحدة الأمريكية. إننا نعمل أن نوصل إلى هذه الاتفاقيات الهامة لم يكن بأمير الهيئة على شعب إيراني، وهو ثمرة جهود جبارة وإرادته قوية. وأعتقد أن اتفاقيات التي تم توصيل إليها في هذه الصدد هذا أهمية باللغة لزمان السلام شامل والمستقرر في شرق الأوسط، وتعزيز منظمات الأمن الدولي، وتهيئة الظروف المواطنة لتنمية الاقتصادية والاجتماعية مستدامة. في 18 يونيو بعث رئيس جمهورية تاجيكستان قائد الأمة فخامة مولي الرحمن برسالة تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة أمريكية فخامة دونالد ترامب، جاء فيها: فخامة الرئيس، بكل احترام والتقدير أتقدم إليكم وإلى شعب الولايات المتحدة الأمريكية بأهل التهاني بمناسبة التوصيل إلى اتفاقيات السلام مع جمهورية الإسلامية الإيرانية. إن هذا الحدث بالغ الأهمية، والذي هو ثمرة إرادتكم راسخة والجهودكم متوصلة، يعد هذا أهمية باللغة لإرسال السلام والاستقرار الشاملين في منطقة شرق الأوسط، فضلا عن تعزيز منظمات الأمن العالمي، ويوفر أساسا متينا لإطلاق مبادرات سليمة جديدة في هذا الاتجاه. 17 يونيو 2020، وفي إطار زيارة عمل إلى منطقة تونس، أقر اجتماع بين قنصل عام لجمهورية تاجيكستان في نواسيبيرسكي فلاديمير مازور. وخلال الاجتماع نوقش سبيل تطوير التعاون الاقتصادي الإقليمي في مجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية. في 16 يونيو 2019، على هامش الاجتماع الثامن لكبار المسؤولين لتحضير لأولى قمة لرؤساء دول آسيا الوسطى وجمهورية كوريا في تشقين، التقى نائب وزير خارجية جمهورية تاجيكستان إليبيك كالاندار بنائب وزير خارجية جمهورية كوريا سايد لي هاي سيسيليا جونو. وخلال اللقاء ناقش طرفان وضع الرهن وافاق التعاون متعدد الأوجه والمثمرة بين تاجيكستان والجمهورية كوريا، وتم تركيز بشكل خاص على تحضير لأول قمة لرؤساء دول آسيا الوسطى وجمهورية كوريا. مستمعينا الأعزاء، استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان.

مراجعة سياسة الاستخدام المستهدف لهذا المورد الطبيعي الثمين من قبل العلماء والخبراء في مجال البيئة ورؤساء الدول في المؤتمرات الدولية. تتمتع جمهورية طاجكستان بمصادر كبيرة لمياه الشرب، وتلعب الموارد المائية دورا مهما في ضمان التنمية المستدامة لاقتصاد البلاد. بعد حصولها على استقلال الدولة، ركز رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن على الرغم من كل مشاكل الحرب الأهلية من أجل تحقيق استقلال الطاقة، اهتمامه على مسألة الاستخدام الرشيد لموارد المياه والطاقة الكهربائية. على الرغم من الحفاظ على أكثر من 60% من الموارد المائية في منطقة آسيا الوسطى في طاجكستان، فقد نفذت حكومة جمهورية طاجكستان سياسة الاستخدام المستهدف لهذا المورد الطبيعي الثمين في إطار التعاون المفيد بين الدول هذه المنطقة ودول منطقة العالم. تجر الإشارة إلى أن 95% من الكهرباء في طاجكستان يتم إنتاجها عن طريق محطات الطاقة الكهربائية، وأساس إمكانات الطاقة الكهربائية لجمهورية طاجكستان هو مياه الأنهار. وفقا للمعايير الدولية، تعتبر مياه جميع أنهار بلادنا مياه الصالحة للشرب، وهي واحدة من المصادر الرئيسية لإنتاج الطاقة الخضراء وصديقة للبيئة. خلال فترة الاستقلال تم إنجاز عدد من الأعمال في اتجاه بناء محطات الطاقة الكهربائية وتنمية موارد الطاقة الكهربائية. على سبيل المثال، 25 مشروعا استثماريا بقيمة تتجاوز 2.4 مليار دولار الأمريكي، استخدام قدرات توليد الطاقة الجديدة مثل محطات الطاقة الكهربائية سانتودا 1 670 ميغاوات، سانتودا 2 220 ميغاوات، مركز الطاقة وتدفئة دوشنبه 400 ميغاوات، ومحطات الطاقة الكهربائية الصغيرة للطاقة الكهربائية 30 ميغاوات بقدرة إجمالية 1320 ميغاوات، إنشاء محطات تحويل كهرباء 500 كيلوات، دوشنبه 500، صغد 500، المفاتيح الكهربائية المغلقة 500 كيلوات في محطة الطاقة الكهربائية نوراك، وخط نقل كهرباء 500 كيلوات. بمبادرة من رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002 السنة الدولية للمياه النظيفة، وأعوام 2005 إلى 2015 عقدا دوليا للعمل الماء من أجل الحياة، وعام 2013 عقدا دوليا للعمل السنة الدولية للتعاون في قطاع المياه، وأخيرا تم إعلان أعوام 2018 إلى 2028 عقدا دوليا للعمل المياه من أجل التنمية المستدامة. وذكر مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن في رسالته التي أقيمت في 23 ديسمبر 2022 عددا من الإنجازات في المجالات المهمة للبلاد، وكان أحد هذه الإنجازات في مجال السياسة الخارجية للبلاد هو
والقرار

القرار الذي اتخذته الجمعية العامة لأمم المتحدة بالإجماع بإعلان عام 2025 السنة الدولية لحماية الأنهار الجليدية، وواحد وعشرين مارس اليوم العالمي لأنهار الجليدية، وهو ما اقترحته طاجكستان. وبموجب هذا القرار سيتم إنشاء صندوق دولي مستهدف لحماية الأنهار الجليدية في إطار الأمم المتحدة. كما تحدث زعيم الأمة مرارا وتكرارا في خطاباته عن قضية تغيير المناخ وآثاره العالمية والإقليمية السلبية في ظروف التغييرات السريعة وغير المتوقعة في الاقتصاد العالمي والمنافسة الشرسة على الوصول إلى الموارد وعواقب المناخ، وأكد على ضرورة استخدام كافة الوسائل الحديثة في البلاد وتفعيل الاستثمار على نطاق واسع. ومن هذا المنطلق يجب وضع آلية تمويل صناديق خاصة في اتجاه تنفيذ المشاريع الخضراء، وعلى وجه الخطوط اتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق البرامج والمشاريع المستهدفة لتنمية الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الطاقة الخضراء. ومن أجل تنفيذ المشاريع الخضراء في جمهورية طاجكستان لابد من الاهتمام أكثر بدول العالم المتقدمة التي لديها خبرة في هذا المجال، ويتم تنفيذ هذا المشروع والاستفادة من خبراتها بشكل فعال. ساهم تنفيذ المشاريع الخضراء ولا سيما الاستخدام الواسع الناطق لمصادر الطاقة الخضراء المتجددة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية طاجكستان، ومع تنفيذ البرامج والمشاريع المستهدفة لتنمية المنطقة الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الطاقة الخضراء. أصبحت طاجكستان واحدة من دول السياحة الخضراء، وربما تكون واحدة من دول رائدة في المنطقة في المستقبل القريب. في 6 ديسمبر 2022 أخذ اجتماع اقتصادي حول موضوع تطوير الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان، وشارك في هذه الفعالية نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة، وأشار إلى أنه في إطار توجيهات مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمال الرحمن يتم القيام بعمل كبير في اتجاه تطوير الاقتصاد الأخضر في البلاد، وعلى وجه الخصوص في إطار تنفيذ واجبات رسالة رئيس جمهورية طاجكستان المؤرخة 21 ديسمبر 2021 حول اتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية لجمهورية طاجكستان. استراتيجية التنمية تم تطوير الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان لأعوام 2023 إلى 2037 والموافقة عليه في 30 سبتمبر 2022. والغرض من هذه الاستراتيجية هو إجراء إصلاحات مؤسسية وضمان الاستخدام الفعال لرأس المال الطبيعي وجذب الاستثمارات وإدخال التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة وتعزيز التعاون الدولي في اتجاه الاقتصاد الأخضر. وفي هذا الصدد تم دعوة شركاء التنمية إلى تقديم مساهمتهم القيمة في تنفيذ عالي الجودة في الوقت المناسب لاستراتيجية التنمية الاقتصاد الأخضر في جمهورية طاجكستان للفترة 2023 إلى 2027. كما تم في أقسام المتفرقة من هذه الفعالية
تقديم عروض من رؤساء الإدارات بالوزارة تتعلق بقضايا الاقتصاد الأخضر ورصد وتقييم وثائق الاستراتيجية للدولة. مستمعونا الأعزاء، استمعتم تفسيرا تحت عنوان الاقتصاد الأخضر هو الأساس الأساسي للتنمية المستدامة.

في ولاية خطلون وبنظر إلى وجود الموارد الطبيعية وتاريخية والثقافية وبيئية غنية يمكن أن تصبح السياحات إحدى قطاعات ذات أولوية في اقتصاد منطقة، وتصير تحليلة عن عدد السياح الأجنبي الذين يفدون إلى البلاد سنويا للتعرف على المعالم السياحية في ولاية خطلون في ازدياد مستمر. تعتبر جامع المدن ومناطق ولاية جاذبة لانتباه ولديها الفرص للتنمية من حيث اتجاهات ذات أولوية في هذا مجال. وبأخص فإن معالم مثل تخت السنجين وتشلتشور تشمان وتشلدختران وضريح الإمام زين العابدين وعالم ومفكر الشرقي مير سعيد علي همدانى ومزار حضرة السلطان أويس القراني قد جذبت الاهتمام المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة. ومن جدير بذكر أن معلم تشلدختران يعد أحد أجمل أماكن الطبيعية في جنوب طاجكستان، وهو يقع في منطقة مومينوبول بولاية خطلون في طاجكستان على بعد 250 كيلومترا جنوب مدينة دوشنبة. يقع جبل تشلدختران على مسافة 28 كيلومترا في الجزء الشمالي من مركز المنطقة مومينوبول، وهو يتكون من صخور الهرمية الشكل يصل ارتفاعها إلى 60 مترا، وقد طلقت نتيجة لرياح طويلة وتدور حول الجبال تشلدختران. عديد من القصص والأساطير بين السكان المحليين منذ القدم.

وفقا لأساطير فإن تماثل صخرية الأربعين لجبل تشيلدختران هي رمز لإفراط النساء التاجيكية، وفي حقيقة تعتبر صخور هرمية الشكل لكل نظير بمثابة تمثل لآلهة الجمال ورمزا للطهارة الوطنية. ويجذب هذا المكان فريد السياح بفضل مجموعاته الطبيعية من الصخور الحمراء وجماله الفائق واسمه الشاعري تشيلدختران. ومن ثم فإن ممتد ومعرض الدولي للسياحة خطلون عرض الحضارات والسياحة يتيح للضيوف وعشاق السفر والسياحة فرصة مشاهدة الروائع الطبيعية لتشيلدختران. وفي هذه المنطقة تتاح للسياح الفرصة لاستمتاع بتناول أطعمة شعبية بما في ذلك العش بريدة وشكر وقرطب، بإضافة إلى مذاق الخبز التاجيكي وفواكه النقية البيعيين. وإن وجود 138 نوعا من النباتات الطبية و45 نوعا من النباتات المنتجات لعسل و45 نوعا من النباتات المنتجات لأسلي و98 نوعا من النباتات الغذائية التي تنمو في هذه المنطقة لهو دليل على لذات أطعمة شعبية. فمع حلول الفصل الرابع وأعياد الربيعية تقوم النساء هذه المنطقة بإعداد المزيد من المأكولات الشعبية للسياح وتقديم المهارتين حرفية. تتميز منطقة المومنوبود بسياحة صناعية وصحية واستجمامية، ومع ترميم وتحديث الطرق ذات المعايير الدولية وانفاق وبناء بنيات التحتية السياحية، يعتبر إنشاء المخيمة والمنتجعات في هذه المناطق أمرا ملائما جدا للسياح.

أكد قسم تنمية السياحات في منطقة كولوب أنه في عام 2025 وفضل 110,781 سائحا محليا وأجنبيا إلى منطقة مؤمنابور، ومن بين هذه العديد بلغ عدد السياح المحليين 107,942 سائحا، بينما بلغ عدد سياح أجانب 2839 سائحا. وفي الوقت الحالي يعمل في منطقة 32 معلوما تاريخيا وثقافيا، و20 موقعا سياحيا، و20 موقعا سياحيا، 12 مستجام ومنتجع، و20 مزارا، موقعا ديني، و6 فنادق، و4 حدائق ثقافية وترفيهية، بإضافة إلى 10 من المطاعم وبيوت الشاي ومركز المعلومات وغيرها من بناء تغطيات سياحية لازمة. ونذكر بأن ولاية خطلون تضم 940 معلوما وموقعا تاريخيا وثقافيا وسريا وتذكاريا، 121 فندقا، و 139 موقعا سياحيا، و 251 مستجام ومنتجع، و 142 مطعما، و 45 متحفا، و 19 شركة سياحية، و 128 بيت الشاي، و 371 جهاز صرافير آلي لخدمات المصرفية، و 50 نزولا محليين دور ضيافات لأسر المحلية، و 140 دورة مياه الطرقية، و 68 متجرا لبيع الهدايا التذكارية، و 45 حديقة ثقافية وترفيهية ومنتزها، و80 لافتة طرقية إرشادية، و26 مركزا لمعلومات سياحية. وفقا لمعلومات سلطة تنفيذية لحكومة ولاية خطلون، فقد وفد 344 ألف سائح إلى ولايتي في الربع الأول من عام 226.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان حياد ونشاد أبو عبد الله رودكي.

ولد أبو عبد الله جعفر ابن محمد رودكي عام 885 بقرية بانجروت بوادي زرافشان. رودكي هو اسم المستعار الشعري للأستاذ والذي حصل عليه من اسم القرية جميلة رودكي. ولد رودكي من طبقة متميزة والأشخاص المحترمين في وادي، وقد أولى أهمية كبيرة لتربية طفله، تلقى تعليمه بالإبداعي في مسقط رأسه وأظهر موهبة كبيرة. كانت رودكي ذكيا لدرجة أنه حفظ القرآن تماما في سن السابع. يذكر رودكي في تاريخ علم وثقافة الأدب الفارسية تاجيكية بأسماء رأس الأدب الكلاسيك ومؤسس الشعر الفارسي تاجيكي والسيد الشعراء وسلطان الشعراء. بدأ كتابته الشعرية في سن الثامن. كان لرودكي إلى جانب عقله حادي ونقائه صوتا لطيفا وصوتا ساحرا. قرر زيارة سمرقند لدراسة العلوم. عاش رودكي حياة سعيدة في سمرقند كشخصية موهوب إلى جانب دراسته المستمرة وتغطيته للعلوم الحديثة. شارك في لقاءات الأدبية والعلمية للمدينة وازدادت شهرته يوما بعد يوم. وصل شائية هذا الشاعر الموهوب إلى بلاد الساماني ودعي لخدمة البلاد في سمرقند في أحد نصر الأولى من أحمد. بعد وصول إسماعيل الساماني إلى السلطنة في بخارى، جاء رودكي إلى بخارى بدعوة من وزير أبو الفضل البعلي، وبحسب معلومات متوفرة فقد كان يحظى بشعبية كبيرة بين الناس في تلك الأيام. حصل رودكي على لقب الفخرية ملك الشعراء. خلال السنوات الأولى من إقامته في البلاد أظهر إبداع رودكي. كانت حياته شخصيا حاديا أيضا، ولكن هذا الاستقراء وتمتع بالإلهام الإبداعي لا يدوم طويلا. كانت مؤامرات البلاد وغيرة شعبها دائما تجعل حياة الشاعر مريرة وتزعج عمله إبداعي، كما انزعج السلام والهدوء في رودكي بسبب وضع في تلك الفترة. كانت رودكي صاحب ديوان عظيم. إلى جانب ذلك ترك لنا الشاعر بعض أبيات من قصص الكليلة وديمة وعصر الشمس والشكوى من الشيخوخة وأم مي، تشير جميع عبارات المذكورة أعلاه إلى أن أستاذ رودكي كانت شاعرا غزير الإنتاج. من بين كل هذه الأعمال العظيمة لأستاذ رودكي لم يبق الآن سوى 1000 بيت. قصة كليلة وديمة هي في الأصل قصة هندية وترجمت من الهند إلى بهلوية في القرون السادس. في وقت لاحق تم ترجمة إلى اللغة العربية. رسم رودكي القصة من ترجمة التاجيكية للبلغامي إلى قصيدة كليلة وديمة عمل أخلاقي. أم مي هي قصة مكتوبة في مدح الملك الخراسان. تتكون قصة شكوى من الشيخوخة من 34 بيتا وتسمى قصيدة تفسيرية. ألف رودكي هذه القصيدة في أيام الشيخوخة ومشقة حياته، وتذكر قصيدة شكوى من الشيخوخة بأهم لحظات حياته الشاعرية وخاصة تقلبات حياته. يعتبر أمل أخرى للشاعر يسمى منصبا أسر الشمس، والذي يحكي عن حركة الشمس وخصائصها الطبيعية. يتكون الإرث الأدب المتبقية للأسر أستاذ رودكي من قصيدة غزلي والمؤمرات والرباعية والمثنوية. تتميز قصائد رودكي متبقيا وخاصة قصائد بألوان وغنية بالمحتشمل قصائد الشاعرة بشكل أساسي. قصص والأساطرة والمغامرات تثقيفية وأخلاق الإنسانية الصالح وأفكار الإنسانية. في نهاية حياته عاد الأستاذ رودكي إلى مسقط رأسه قرية بانجروت وعاش حياة عادية محطة بجيرانه وأقاربه. ووصف هذه السنوات الصعبة من حياته بشكل جيد للغاية أو بتفصيل في قصيدة شكوى من الشيخوخة. توفي شاعر المشهور العربي وعجمي عام 941. بعد 3 سنوات من عودته إلى مسقط رأسه دفن في إحدى حدائق بانجروت. اليوم زريحه هو مكان الحجر لأهل الثقافة والفنون وأهل القلب. تم تسمية واحد من أكبر مناطق الجمهورية على اسم رودكي تكريما لاسم أستاذ أمة التاجيكية، تكريما لاسم ذرية الأمة التاجيكية أبو عبد الله رودكي.
في عاصمة تاجيكستان مدينة دوشنبه بمبادرة من مؤسس سلام والوحدة الوطني زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي رحمن بني حديقة جميلة سميت باسم أستاذ رودكي. مستمعين الكرام استمعتم تفسيرا بعنوان حياد ونشاد أبو عبد الله رودكي.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة أواز التاجيك. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينها: قام رئيس الوزراء الجورجي إراك الكوبوخيدزة بزيارة رسمية إلى طاجيكستان. شاركت أكثر من 200 شركة محلية في معرض التجارة والاستثمار الدولي سود 2026. التقى ديبي قلندردودا بالممثل الخاص لرئيس منظمة الأمن والوطن في أوروبا لشؤون الحوار وبناء الثقة. شارك رئيس وزراء طاجيكستان في المؤتمر الدولي حول تعزيز العلاقات الثقافية وتطوير الصناعات الإبداعية. الآن نقارن نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. رئيس وزراء جورجيا إراك الكوبوخيدزة قام اليوم بزيارة رسمية إلى جمهورية طاجيكستان، وكان في استقبال الضيف الكريم في مطار دوشنبة الدولي رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان قهير أسلدودا وعدد من المسؤولين، واحتفال بزيارة رسمية لرئيس وزراء جورجيا إراك الكوبوخيدزة. زينت ساحة مطار دوشنبة الدولي بإعلام دولتين طاجيكستان وجورجيا، وفرشت سجادة حمراء، واصطف الجنود الحرس الشرفي لترحيب الضيف الكريم، وبعد عزف نشيدين الوطنيين للبلدين تعرف رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان قاهر أسلدودا ورئيس وزراء جورجيا إراك الكوبوخيدزة على الوفود الرسمية من كلا البلدين. زار رئيس الوزراء الجورجي إراك الكوبوخيدزة ساحة الصداقة في دوشنبة خلال زيارة رسمية لجمهورية طاجيكستان، ووضع إكليلا من الزهور على نصر المؤسس الدولة طاجيكيا إسماعيل السموني. ورافق إراك الكوبوخيدزة في مراسم بعض الإكليل الزهور النائب الأول لرئيس الوزراء حكيم خليزادة وعدد من المسؤولين. في 18 يونيو عقم معرض التجارة والاستثمار الدولي سود 2026 في خوجان، وشاركت في أكثر من 200 شركة صناعية من منطقة سود، حيث عرضت منتجاتها مبارزة إنجازاتها الإنتاجية وفرص التصديرية. وحضر المؤتمر ممثلون عن وزارات وهيئات الجمهورية وسفراء دول أجنبية ورجال أعمال والمستثمرين، ووفد رسمية من روسيا وبيلاروسيا والصين وإيران وباكستان والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول. وصرح رئيس منطقة السود رجب أحمد زودا بأنه بفعل الدعم المتواصل من فخامة الرئيس طاجيكستان إمام علي الرحمن تنفذ إجراءات فعالة لتطوير الصناعة وجذب الاستثمارات وتوسيع نطاق التعاون الدولي. ويوجد في المنطقة السود أكثر من 1300 منشأة صناعية تنتج ما يزيد من 250 منتجا. يتوسع التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف دول العالم، ويتزايد حجم صادرات المنتجات الصناعية والزراعية عاما بعد عام. وقد عرضت على المشاركين في المعرض فرص الاستثمار وإمكانات القطاعين الصناعي والزراعي في منطقة السود. اطلع الضيوف على المنتجات التي تصنعها شركات المنطقة وأشادوا بجودتها وتنوعها. في 18 يونيو التقى نائب وزير خارجية جمهورية طاجيكستان إدبي قلاندار مع سيرزير رومين الممثل الخاص لمكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سويسرا للحوار وبناء الثقة. ووفقا لوزارة خارجية جمهورية طاجيكستان تبادل الطرفان خلال الاجتماع وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي الملحة، كما تم التركيز بشكل خاص على قضايا أمن الحدود وحماية البيئة والتعاون في مجال الموارد المائية باعتبارها عوامل مهمة لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. وأكد الطرفان رغبتهما في تعزيز التعاون وأعرب عن استعدادهما لتوسيع نطاق التعاون العملي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. في 18 يونيو عقد مؤتمر دولي حول تعزيز العلاقات الثقافية وتطوير الصناعات الإبداعية في مدينة سان بطرسبورغ روسيا الاتحادية، حيث شارك رئيس وزراء طاجيكستان قهيراش الجودا وألقى كلمة فيه. ناقش المؤتمر الوضع الراهن وآفاق تطوير التعاون الدولي في مجال العلاقات الثقافية مع التركيز بشكل خاص على قضايا صون التراث التاريخي المشترك وتعزيز العلاقات الإنسانية وتوسيع الحوار بين الدول وتطوير آليات حديثة للتعاون. وأشار رئيس الوزراء خلال كلمة إلى أن بلدانا تتحدى بقيم مشتركة وتاريخ مشترك واحترام متبادل وتقدير لتقاليد بعضها البعض، كما أشير إلى أن المجتمع الدولي يدرك اليوم بشكل متزايد أن الثقافة والفن ليس مجرد عناصرين من عناصر الحياة الروحية، بل هما أيضا وسيلة لتحقيق تنمية الاقتصادية المستدامة والتماسك الاجتماعي. ولذلك فإن تعزيز علاقاتنا في إطار رابطة الدول المستقلة بات مهمة بالغة الأهمية. وأكد قهيراش الجودا أن طاجيكستان تولي اهتماما خاصا لصون الثقافة الوطنية وتطويرها، وأن القطاع الثقافي في بلادنا يشهد فترة نموا سريع. وقد ذكر أن طاجيكستان لطالما كانت داعمة للتعاون في هذا المجال مع دول أخرى، وتولي أهمية قصوى للعلاقات الودية وحسن الجوار مع دول أخرى، وهي على استعداد دائم للتبادل الثقافي. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أراضي الطاجيك استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

مستمعونا الأكرم من دوشنبي إذاعة أباضي الطاجيك، الآن نقدم لكم شرحا تحت عنوان تطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد. تغطي الطاجيكية السنة الحديثة اليوم مراحل تطور الاقتصاد الرقمي، وهو أمر مهم للغاية لتنمية الدولة والأمة والمؤسسات والمنظمات والأسر. ومن المراحل الحديثة الاقتصاد الرقمي والذي ورد ذكره في رسالة مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجيكستان يامال الرحمن إلى المجلس العالي لجمهورية طاجيكستان. يساهم رأس المال البشري كمحرك قوي للنهوض بالابتكار والتكنولوجيا الجديدة، وبالتالي يجب على العلوم المحلية الحديثة أن تحشد الشباب بشكل أكبر للدراسات العلمية وتنفيذ المشاريع المبتكرة والبحث في القضايا الاقتصادية الرقمية. يدير الوزير الحالي لجمهورية طاجيكستان تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال تطبيق تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك طرق ضمان أمنها، ينبغي استخدامه بشكل شامل في جميع الاتجاهات. وترتبط تكنولوجيا الجديدة وخاصة الذكاء الاصطناعي حتما بتغييرات كبيرة في سوق العمل بما في ذلك خفض الوظائف من بعض المجالات وخلق فرص جديدة في المجالات الأخرى على مستوى الدولة. طاجيكستان باعتبارها موضوعا كاملا للاقتصاد العالمي، تشمل هذه العمليات تشكيل قطاع الاقتصاد المعلومات بما في ذلك الاقتصاد الرقمي. ينبغي تنفيذ عدة مراحل ومشاريع لتنمية الاقتصاد الرقمي في البلاد في ظروف اليوم في مجالات الاقتصاد الريفي والخدمات الاجتماعية واستخدام الموارد المعلومات مع توفير التعليمات وأنواع الخدمات الإلكترونية من الضروري تعريفها وإدخالها. تنظم الدولة تطوير الاقتصاد الرقمي وسوق التقنيات الرقمية بما في ذلك المؤسسات والشركات الخاصة والمجمعات التكنولوجية ومراكز الخدمات، وتجذب المستثمرين الأجانب وتهيئ الظروف لهم. تكييف تطوير البنية التحتية الحديثة للاتصالات في الظروف الحديثة وتكنولوجيا الاتصالات وتطوير خدمات الشبكات، وينبغي إدخال تطوير خدمات الاتصالات الحديثة. إدخال الخدمات الإلكترونية الحديثة في ذات الدولة والقطاعات الاقتصادية وبمساعدة الاقتصاد الرقمي، ينبغي تطوير المبادئ التوجيهية للتجارة الإلكترونية وتموين الأسواق. قطاع الإنترنت الوطني، تنظيم وسائل الأعلام، المحتوى الرقمي والمواد، المواد التقنية والاقتصادية من خلال التطوير والمقترحات، تدريب وتحسين الموظفين الموثوق بهم وإعداد الموظفين حتى بداية المشاريع. في هذا الاتجاه يتم تأسيس خدمات التجارة الإلكترونية، السلع الإلكترونية على نطاق واسع في مجال الأعمال التجارية. وفي الوقت نفسه يتم تدفق الأموال عبر الوسائل الإلكترونية التي أصبحت العامل أكثر أهمية في التجارة الإلكترونية. لا يقتصر إنشاء الاقتصاد الرقمي على الأعمال التجارية فحسب، بل إنه ممكن أيضا في المجالات المعنية الجيش والتعليم والرعاية الصحية والخدمات المصرفية والتأمين وما إلى ذلك. خلال تطور الاقتصاد الرقمي يمكن ملاحظة عدة جوانب ومزايا إيجابية، وهي توفير الوقت، توفير المال، الاختيار، القدرة التنافسية، الوصول إلى المعلومات الإلكترونية حول السلع والمنتجات، الشفافية، المراقبة وغيرها. يتطور الاقتصاد الرقمي في جمهورية طاجيكستان، وأحد هذه الاقتصادات هو الملكية الفكرية. تلعب الملكية الفكرية دورا رئيسيا في الاقتصاد الرقمي، فمن ناحية يقوم المبدعون بإعداد برامجهم
الإلكترونية الخاصة وتقديمها للجمهور، من ناحية أخرى فإن المنافسة في هذا المجال تتزايد. يتيح استخدام التكنولوجيا الرقمية إمكانية التواصل البشري بسهولة في أي مكان وزمان، وفي هذه العملية يتم توفير تكاليف الاتصالات، ثم من خلال التقنيات يتم تسليم الأموال اللازمة وخاصة المهاجرين إلى أسرهم. ينبغي القول أنه من أجل تعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد لا تحتاج فيزات التنمية الاقتصادية والتجارة والتكنولوجيات الجديدة فحسب، بل أيضا الوزارات والهياكل الأخرى والأشخاص المسؤولين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمواطنين إلى تعزيزها تنفيذها في أقرب وقت ممكن. تهدف جهود حكومة البلاد إلى زيادة الجودة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. وكلف زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمالي الرحمن في 26 ديسمبر 2019 في رسالة تالية إلى المجلس العالي مسؤول القطاع بإعداد بحلول نهائية عام 2020 البرنامج متوسط المدى لتنمية الاقتصاد الرقمي في جمهورية طاجكستان للأعوام 2021 إلى 2025 على أساس مفهوم الاقتصاد الرقمي وتقديمه إلى حكومة البلاد. ونذكركم أن الاقتصاد الرقمي يعني تهيئة الظروف المواتية لتنمية المجتمع المعلومات وإدخال التقنيات الرقمية وزيادة القدرة التنافسية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين نوعية حياة السكان على أساس استخدام التقنيات الرقمية. وهو اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا الرقمية وخاصة التبادل الإلكتروني باستخدام شبكة الإنترنت، ولهذا يعتبر تطور تكنولوجيا المعلومات من أهم العوامل الأداء الفعال لاقتصاد الوطني. وفي الظروف الحالية يعتبر تطور سلس لهذا المجال في غاية الأهمية، وقد أثبتت التجارب العالمية أن حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدول الأجنبية تتراوح من 12 إلى 36%، ولها اتجاه متزايد في المستقبل. أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على تسريع التنمية الاقتصادية لجمهورية طاجكستان هو تطوير التقنيات الرقمية. يعد تطوير التقنيات الرقمية في طاجكستان أمرا مهما لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، وسيكون التحول إلى الاقتصاد الرقمي مفيدا لطاجكستان ليس لنا فقط بل لجميع البلدان بطرق عديدة، ويهدف على وجه الخصوص إلى تسريع تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وزيادة الإنتاجية العمل وزيادة القدرة التنافسية والتنمية الشاملة للاقتصاد الوطني. وقد أشار مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمالي الرحمن في رسالته السنوية إلى المجلس الأعلى، في الظروف الحالية يعتبر تطوير التقنيات الرقمية الشرط الرئيسي من أجل القدرة التنافسية الاقتصادية. وفي السنوات الأخيرة تم إدخال عمليات الاقتصاد الرقمي في طاجكستان. في الواقع ليس من قبل الصدفة أن يولي رئيس الدولة اهتماما خاصا لتطوير مجالات التعليم والعلوم والصناعة، لأن تجربة الدول العالم المتقدمة تظهر أنها حققت إنجازات كبيرة من خلال اعتماد على التعليم والعلوم والصناعة، فضلا عن التحول إلى التقنيات الرقمية والحكومة الإلكترونية والعلاقات الدولية.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7,105 في كل منطقة والعالم.

أيها المستمعون الأكارم، ألا أن تستمعون إلى حلقتنا الثقافية تحت عنوان الفيلسوف الطاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي. تم في النصف الثاني من شهر أكتوبر عام 2025 في طاجيكستان الاحتفال بذكرى 1160 لميلاد الفيلسوف الطاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي. وقد أقيمت هذه المناسبة استنادا إلى جدول تنظيم الاحتفالات والذكريات السنوية والمهرجانات والمعارض والأعياد والمسابقات الثقافية والتثقيفية، إضافة إلى التقاليد والحرف الشعبية في جمهورية طاجيكستان لعام 2025 الذي تم اعتماده بموجب أمر رئيس جمهورية طاجيكستان الصادر في 2 يناير عام 2025. كما أشار رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة إمام علي الرحمن

في إحدى خطاباته قائلا: إن الشعب التاجيكي منذ القدم أمة صانعة للثقافة والحضارة، وقد قدم إلى العالم شخصيات عظيمة من العلماء والمفكرين والشعراء والكتاب والحرفيين المبدعين الذين أسهموا إسهاما قيما في إغناء الحضارة الإنسانية، ونحن نفخر بمثل هؤلاء الأبناء النخباء لشعبنا لأنهم تركوا لأمة ولبشرية جمعاء كنزا ثمينا وغاليا يتمثل في آثار عملية وأدبية خالدة. وكما أكد قائد الأمة فخامة إمام علي الرحمن، فإنه إلى جانب الاعتزاز بهذا التراث الغني من الضروري لكل واحد منا أن يدرسه بعميق وأن يبحث فيه من مختلف الجوانب وأن يستخدم على نطاق واسع في التربية الأخلاقية والثقافية للناشئة والشباب. وذلك لأن دراسة والتحقيق ونشر إبداع أسلافنا الكرام تعد أفضل وسيلة وجسر يربط الماضي بالحاضر. ويجر بذكر أن الفيلسوف الطاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي عرف أيضا باسم رازس وأبو باتر، وقد حظي بتقدير واحترام كبار العلماء في العالم في الماضي والحاضر. لقد ألف الفيلسوف ما يقارب 238 كتابا ورسالة، غير أن المؤسف أن جميعها لم يصل إلينا حتى اليوم. وقد خصص نحو 60 كتابا ورسالة من مؤلفاته لعلم الطب. أما مؤلفاته في مجال الكيمياء فقد وصل إلينا 3 منها، وهي كتاب الشواهد وكتاب الأسرار وكتاب سر الأسرار. ووفقا لما يذكره أساتذة كلية الكيمياء في جامعة طاجكستان الوطنية، فإن علماء الغرب في القرن 17 استفادوا من تجارب أبي بكر الرازي ومنهجيته في العمل في مجال الكيمياء. فعلى سبيل المثال قام الكيميائي الهولندي هارمون بريهفا بتأليف كتاب عناصر الكيمياء اعتمادا على مؤلفات الرازي، حيث رتب فيه الموضوعات على النحو التي عرض المواد أولا ثم الأدوات وأخيرا العمليات الكيميائية مع الشرح. ويعد أبو بكر الرازي من أوائل العلماء الذين اقترحوا تصنيف المواد. فقد قام لأول مرة في تاريخ علم الكيمياء بتقسيم جميع المواد إلى 3 أصناف: معدنية ونباتية وحيوانية، وقدم معلومات عن ممثل كل واحد من هذه الأصناف. ووفقا لما تذكره المصادر فقد أصبح الفيلسوف قبل بلوغه سن 30 أستاذا في معظم العلوم المعروفة في عصره، مثل الفلسفة وعلم الكيمياء وعلوم الطبيعية وعلم الهيئة وعلم النبات وغيرها. ولم يبدأ بتفرغ الجال لدراسة الطب والبحث فيه إلا عند بلوغه 30 من عمره، غير أنه بلغ من الشهر ومكانه في هذا العلم إلى حد أنه عد واحدا من أشهر 4 أطباء في العالم. وقد ورد في المصادر أوصاف كثيرة تبين مكانته الرفيعة في الطب، ومن أشهرها القول التي: لم يكن الطب موجودا فأوجده بقراط، وكان الطب ميتا فأحياه جالنيوس، وكان الطب متفرقا فجمعه أبو بكر محمد بن
ابن زكريا الرازي، وكان الطيب ناقصا فأكمله ابن سينا. وقد أطلق الباحثون على اثنين من مؤلفات زكريا الرازي وهما الطيب الروحاني والسيرة الفلسفية فصل معلم الأخلاق، وذلك لأن المؤلف تناول فيما مختلف الصفات الإنسانية، فبحث بصورة واضحة وجذابة في الفضائل الحميدة مثل الخير والصدق ومحبة الإنسان والعدل والحياء والعفة والرحمة والكرم والطهارة، كما تناول الصفات الذميمة مثل الرذيلة والتكبر والإعجاب بالنفس والبخل والإفراط في شرب الخمر والكذب. وتعد هاتان مؤلفتان من أفضل المراجع في مجال التربية الأخلاقية للإنسان، ولا سيما في تربية النشء والشباب. ويقترح الباحثون في تراثه أن دراسة الشاملة للمؤلفات أبي بكر محمد بن زكريا الرازي القيمة من شأنها أن تبرز بصورة أوضح إسهاماته ودوره ليس فقط في تاريخ العلم والثقافة لدى الطاجيك، بل أيضا في تاريخ الحضارة الإنسانية جمعاء. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أواز الطاجيك استمعتم حلقتنا الثقافية بعنوان الفيلسوف الطاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي.

مستمعنا الأعزاء، الآن تستمعون إلى حلقتنا الثقافية تحت عنوان أهمية المعرفة والحكمة في شاهنامة لأبو القاسم الفردوسي.

من المعروف أن شونومال لأبو القاسم الفردوسي أصبحت لغة النوادية والتجمعات بعد وفاة هذا الكاتب الفريد الناطق بالفارسية. وفي أراضي حوض ثقافة الشعب الإيراني وجدت شونومال طريقها إلى مناطق مختلفة وأثرت في أدب العالم، كما انتشرت بين الشعوب والأمم غير إيرانية وروت بعض قصص الشونوما في خطابهم، على سبيل المثال بين الشعوب التركية والأرمانية والجورجية. وفي القرن الحادي عشر وبداية القرن العشرين كانت الشونوما مشهورة جدا بين الشعوب التاجيكي. كان هناك أفراد محددون مارسوا التحدث قراءة الشونوما في مدن بخارا وسمرقان وخوجان وكلاب وسراوشان وحصار ومناطق أخرى، وحتى في منازل ونوادي خاصة كانوا يلجؤون إلى الشونوما مع كتب أخرى. كانت الشونوما وروايات قصص الشونوما شائعة جدا بين التاجيك آسيا الوسطى. العلماء والعباقرة ليسوا فريدين فحسب، بل هم فخر للبشرية حتى لو ولد في أمة وأخرى. لقد جذبت حياة الحكيم أبو القاسم الفردوسي والنشاط الإبداعي انتباه العالم منذ حياته وحتى الآن، ولهذا السبب تنتشر أعماله الثمينة في مختلف البلدان العالم.

يعود حكيم أبو القاسم الفردوسي أحد أعظم خطباء والشعراء في الأدب التاجيكي. قال فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن عن القيمة الدائمة لكتاب الشاهنامة لفردوسي: الشاهنامة ليس مجرد كتاب حرب وشجاعة وبطولة وأسطورة، وهي موعظة فريدة وكتاب أخلاق ودليل لتعليم حسن الخلق والأخلاق والأخلاق الإنسانية الحميدة. واليوم ترجمت الشاهنامة لأبو القاسم الفردوسي إلى مختلف لغات العالم، الأمر الذي استقط باهتمام المؤرخين واللغويين وخبراء الأدب في العالم. الشاهنامة هي ملحمة الوطنية لشعب الآريا، كتبها الحاكم أبو القاسم الفردوسي في الأعوام 970 إلى 1005 لمدة 30 إلى 35 سنة. واليوم يتم التعرف على هذه التحفة الفنية في معظم دول العالم. المعرفة والحكمة هما مصدر معرفة الإنسان لذاته. لقد استطاعت البشرية من خلال المعرفة والحكمة أن تخلق لنفسها حياة كريمة على مر القرون. ولهذا السبب بذل العلماء والشعراء في الماضي جهودا لتثقيف وإيقاظ عقول الناس، ومن خلال كتابتهم الفريدة أرشد البشرية نحو التعلم. بالانتقال إلى تاريخ الأدب الغني للشعب التاجيكي، لا يمكن العثور على شاعر لم يدفع مقابل المعرفة. يعتبر حاكم فردوسي الطوسي أحد ألمع العلماء في العلوم والأدب التاجيكي الفارسي منذ 1000 عام، ويبدي أبو القاسم الفردوسي أهمية خاصة لاكتساب العلم والمعرفة.

ويتناول هذا الموضوع في جميع قصص شاهنامات تقريبا، وفي قسم المقدمة من عملي من بين أقسام أخرى يضع قسم خطابي في مدح الحكمة ويهتم بتوضيح هذه النقطة. إن تقديم المؤلف لهذه المقالة ليس بدون السبب، فهو يغطي الأفكار الرئيسية للعمل، ويعتقد الشاعر أن الإنسان الحكيم قوي، ويعرب عن أن سمعة الإنسانية ومكانتها تعتمدان بشكل كبير على المعرفة، ولذلك فإن التوجه إلى هذه النقطة يشجع على الجهل وعلى العكس يدينه، فيؤكد أن اسم صاحب العلم سيبقى خالدا إلى الأبد. الشخصية المركزية أو الشخصية الرئيسية في شونوما التي تعطي لمحة من الفرح في الجزء الثاني من العمل هو رستم، وفي العمل لا يعود هذا البطل مجرد مثال بارز للإنسان القوي والشجاع والمقاتل والمحارب الفريد من نوعه، بل أيضا كشخصية مسلح بجوهرة المعرفة، ويعزو فردوسي السبب لانتصار رستم على علمه. يعتبر الشاعر ضرورة المعرفة والحكمة مهمة للجميع، وعلى وجه الخصوص فهو أكثر أهمية بالنسبة للملوك، لأن المملكة تحكمها المعرفة وليس الثروة، كما يرى أن الجهل هو سبب تدمير الدولة. ولتعزيز هذه الفكرة يذكر فشل الملوك الأقوياء مثل كوا وضحاك، ويعتبر تراجع حكومتهم بسبب اقتراحهم إلى الحكمة. يبدي الشاعر اهتماما خاصا بتصوير الملوك التاريخيين أولا وقبل كل شيء على حكمتهم.

وفي رسالة بهروم إلى الملك الهندي شانغول أشار إلى القيمة العالية للعلم والحكمة في حماية الناس من كل أنواع الشرور والمصائب، مؤكدا على ضرورة للملوك. وهكذا يمكن رؤية مكانة ومكانة المعرفة في جميع أنحاء شونوما كمثال يتمنى المؤلف للإنسانية. وبالنظر إلى هذا والعديد من الأفكار الأخرى لهذه التحفة الفنية، قال مؤسس سلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة فخامة الرئيس جمهورية طاجكستان مالي الرحمن في خطابه المتعلق بالذكرى 115 لأكاديمي بابوجون غافوروف، أمر بنشر كتاب شونوما لأبو القاسم الفردوسي ويكون في متناول جميع أهل البلاد. وهكذا تكون شونوما كنزا من الحكمة ودرسا للإنسانية والأخلاق ومنجما للفضيلة الإنسانية من خلال مدح السلوك الإنساني الجيد وتوبيخ الصفات القبيحة وغير المرغوب فيها. ساهم أبو القاسم الفردوسي باعتباره معلما عظيما للأخلاق مساهمة واضحة في تعليم الإنسان الكامل على مد 1000 عام.

مستمعون الأعزاء، استمعتم حلقتنا الثقافية تحت عنوان أحمية المعرفة والحكمة في شونومالي أبو القاسم فردوسي.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

تشهد السياحة في طاجيكستان نمواً متزايداً نظراً لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبه إذاعة أواضي الطاجيك. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينها: قام رئيس الوزراء الجورجي إراك الكوبوخيدزة بزيارة رسمية إلى طاجيكستان. شاركت أكثر من 200 شركة محلية في معرض التجارة والاستثمار الدولي سود 2026. التقى ديبي قلاندرودودا بالممثل الخاص لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون الحوار وبناء الثقة. شارك رئيس وزراء طاجيكستان في المؤتمر الدولي حول تعزيز العلاقات الثقافية وتطوير الصناعات الإبداعية. الآن نقارن معكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.